ما عادش همنام وانا مقاتل باش نولي انا ما عادش همنام feel like I'm off this ما مساليش شان شوفني انا والدراري مصوف نسيكن مرسيدس فري جيم العالم العربي كنتسنى تشي واحد انا كعرف عربي خون الشارب جابوا اي سر الدين الاخر باي فيش مزاح مين كيش سر الدين